0: تعرضوا على سلامة الناس اللي عندهم أوبل، سيتروين، داس ولا جيب. كيفاش؟ كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بأغباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
1: وشنو خاصني ندير؟
0: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو شاسي ديالك، وإلا كان سيارتك معنية غيبدلوا لك الأرباك بسرعة في الحين أو فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858، سلامتكم هي الأولوية.